0: اللي قاعد بان قاعد بان
1: فجينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا جينا لجاي هين ما فينا ضرب ولا حروف خالص شي.

0: جينا لهين احنا قادمنا الحروف فوقنا، جينا لجاي لهين ما فينا ظروف ولا حروف خالص.
1: كيف جيتوا لهون عليك؟ كيف بدك؟
2: نركب سيارة نوطح عشان ما حد يشوفنا.